0: نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضدي بندي عندك سمنه
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار معه
0: ورسينا
1: ما مصايب بلال الهلاوي ها زين الله ورتنا دارت وتودي في دار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي بلال الهلاوي يا ناحك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم